0: سيفيا
1: أمس سهد صباي درسن برسيا
0: غروك جنم مرن دوخ جاي هو صفت خسامندي نور ارساهم كرساهم چھٹی تود ڈٹھے سچے پات ساہ مال جانما جانمندی کٹی ہے